خميجة أنا أختي خارجة خارجة خارجة تل أربيرو كتشرب السيرو خارجة خارجة واحد جوج تلاتة بمشا سباطاش خالية كاميجة أنا أختي خارجة خارجة خارجة تل أربيرو كتشرب السيرو.